0: Son un mensaje poderoso para los enemigos de la paz.
1: بهذه الكلمات عبر وزير الثقافة الإسباني عن دور الثقافة حيث قال أتوجه بهذه الرسالة القوية لأعداء السلام لا يوجد حدود وحواجز للشعر والفن والموسيقى والابتكار ولا للمجتمعات التي تنسج الثقافة هذه هي الفكرة التي أريد أن تصل الثقافة هي سلوك آمن وحتمي من أجل الذاكرة ومستقبل الشعوب وتأتي هذه التصريحات خلال استضافة مدريد لمؤتمر دولي في متحف البرادو ومركز رينا صوفيا الوطني للفنون في الفترة الواقعة من 14 وحتى 16 من يوليو تموز وحمل المؤتمر عنوان المنتدى الدولي للثقافة الفلسطينية حيث تم مناقشة حماية التراث الثقافي الفلسطيني وإعادة بنائه ونظم هذا الحدث وزارتي الثقافة الإسبانية والفلسطينية بمشاركة السفارة الفلسطينية في مدريد ويتألف المنتدى الدولي لثقافة الفلسطينية من جزئين اجتماع وزاري ضم أكثر من 50 وفدا دوليا بمشاركة لممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية ومنتدى عام موجه للمجتمع المدني الذي أتاح مساحة مفتوحة لعرض المشاريع الثقافية وبرامج الدعم ومبادرات التضامن من المجتمع المدني مع فلسطين ومن بين أهداف هذا المجتمع الوزاري بشكل أساسي هو إنشاء تحالف دولي لحشد الموارد اللازمة لدعم وإعادة بناء القطاع الثقافي الفلسطيني فضلا عن صون تراثه كما ركز على وضع آليات لحماية الفنانين والعاملين في المجال الثقافي إذ أن الثقافة هي منفعة عامة عالمية تؤدي دورا أساسيا في تعزيز حقوق الإنسان والأمن والتماسك الاجتماعي وأيضا يجب أن نتذكر أن تأثير الحرب على الحياة الثقافية يضعف المجتمعات ويقوض فرص التعافي والمصالحة والسلام وأوضح وزير الثقافة إرنست أورتاسون خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الذي عقد في متحف برادو في العاصمة مدريد أن هذا المنتدى ينبع من قناعة راسخة بأن الثقافة هي من أوائل ضحايا أي عملية تدمير جماعي أي محاولة لطمس هوية شعب وأضاف أن الثقافة هي أيضا ما يوحد الناس حتى في أصعب الأوقات فإنها مساحة للقاء والحوار وبناء السلام
0: Hoy en Madrid le miramos a los ojos a la realidad.
1: هنا في مدريد ننظر في عيون الحقيقة في خطى ضد الصمت واللا إنسانية ونخطو خطوة أمام التفاؤل مع الفنانين والشعراء والموسيقى والسينما والمسرح والفن والكلمات إلى جانب الشعب والثقافة الفلسطينية ودائما من أجل تحقيق السلام
0: con los artistas, con la poesía, con la música, con el cine, el teatro, el arte y la palabra.
1: انطلاقا من القلق بشأن تأثير الحرب على الحياة الثقافية الفلسطينية والأثر الثقافي للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في غزة والتوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي تؤثر على التراث الثقافي والمؤسسات الثقافية والعاملين في المجال الثقافي هذا ما صرح به الوزير ما يجمعنا اليوم هو الحاضر والمستقبل الحياة التي تهدد حياة الشعب الفلسطيني ومدى تعاطينا وتجاوبنا مع هذه التهديدات في أوقات الطوارئ بطريقة فعالة سواء من الناحية الثقافية أو الإنسانية لا يوجد أي حق في جعل غزة في طي النسيان والتغاضي عن الإبادة والاحتلال والدمار والقنابل لا يوجد نسيان أمام ممارسة العنف الذي يمارس يوميا والاضطهاد والتعذيب والنزوح القسري واستخدام الجوع كأداة للحرب لا يوجد حق في طي هذه الصفحة وأن نقف متفرجين أمام انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي لا أحد يستطيع أن يتماشى مع هدم الجامعات والمدارس والمتاحف والأرشيفات والمكتبات والقضاء على التراث المادي وغير المادي الفلسطيني
0: الفلسطينيين.
1: وأضاف الوزير أنه في إسبانيا وبالتحديد في مدريد وقبل 90 عاما نظمت الجمهورية الإسبانية الثانية عملية دولية غير مسبوقة لحماية لوحات متحف برادو وغيرها من القطع الأثرية التاريخية، ذلك خلال الحرب الأهلية الإسبانية. وقد نقلت هذه المجموعات التي تضم أعمالا لفنانين إسبان مثل غويا، بيلاسكيث وغريكو على متن أكثر من 70 شاحنة إلى سويسرا لحفظها، حيث وضعت تحت رعاية عصبة الأمم في عام 1939.
0: Aquel periplo fue una muestra de afirmación política.
1: إن بادرة الكرامة هذه هي التي حافظت على الإرث الثقافي للشعب الإسباني المفتخر بإرثه الثقافي وحفظ ماء وجه مثقفيه، والشكر موصول لهذه المبادرة السياسية والثقافية، فما زال متحف برادو قائما كما عهدناه، وهي رسالة واضحة وأصيلة تدعو إلى التفاؤل أمام وجه الكراهية. تعزز وزارة الثقافة الإسبانية من دعم وزارة الثقافة الفلسطينية ذلك عبر تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، فإلى جانب تبرعها بمبلغ 200,000 يورو لصندوق اليونسكو لإعادة إعمار غزة، أطلقت الوزارة الإسبانية مبادرات عديدة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم غزة والتنديد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية. كما تساهم الوزارة بمبلغ 100,000 يورو سنويا لبرنامج تيخا، وهو شبكة تضامن ثقافي دولي تقدم الدعم للفنانين والعاملين في المجال الثقافي في حالات الطوارئ. وبفضل هذا الدعم يسافر فنانون فلسطينيون إلى إسبانيا لإقامة برامج فنية. ومن جانبه وخلال مداخلته في المؤتمر، أشار وزير الثقافة الفلسطيني السيد عماد حمدان إلى اتفاقية اليونسكو لعام 2003، وهي اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية التقاليد الشفوية والفنون الأدائية والطقوس والاحتفالات والحرف اليدوية وضمان نقلها من جيل إلى جيل بمشاركة فعالة من المجتمعات المحلية. هذا وقد وثقت اليونسكو حتى 7 أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 وقوع أضرار في 164 موقعا فلسطينيا تشمل 14 موقعا دينيا و128 مبنى

0: الثقافية للشعب الفلسطيني.
1: نجعل من هذا المجتمع نقطة انطلاق لشراكة ثقافية عالمية أكثر عدلاً وانصافاً، ونجعل من الثقافة قوة توحد الشعوب وتحمي الذاكرة وتنتصر للإنسان.
0: وختم هذا الاجتماع الوزاري بإعلان ختامي يدعو إلى العمل ويحدد الأولويات ونماذج التعاون والالتزامات الملموسة التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر. ونص البيان الختامي على الاعتراف بالثقافة كركيزة استراتيجية للاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار وبناء السلام، وأن تشمل حماية التراث الثقافي المؤسسات الثقافية والعاملين في المجال الثقافي وتنوع أشكال التعبير الثقافي. ويجب أن يتمكن الفنانون والمبدعون من العيش بأمان واستقلالية وحرية تامة، ويجب حماية الحقوق الثقافية لجميع المتضررين من النزاع ولا سيما الأطفال والشباب وتعزيزها وضمانها. ويجب إعادة الإعمار الثقافي التي تعتبر ضرورة لاستعادة الهوية وتعزيزها. كما أكد البيان الختامي أنه لا يمكن تحقيق أمن دائم حيثما تهدد الثقافة، ولا سلام مستدام حيث لا تزدهر الحياة الثقافية. كما دعا الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمنظمات الخيرية والثقافية والمجتمع المدني إلى العمل على إبرام ميثاق دولي من أجل صمود الثقافة الفلسطينية، ويساهم هذا الميثاق في حماية الحياة الثقافية ودعمها وإنعاشها وتعزيز صمود مؤسساتها وتراثها ومبدعيها وحشد الالتزام السياسي والخبرات والموارد اللازمة لوضع الثقافة في جوهر عملية التعافي، وانطلاقا من القناعة بأن السلام لا يدوم بدون ثقافة. وسيعمل الميثاق على تعزيز الثقافة كوسيلة لحماية هوية الشعب الفلسطيني وكرامته. وكان مسبقا قد أعلن وزير الثقافة إرنست أورتاسون عن هذا المؤتمر خلال اجتماع لمجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي والذي عقد في بروكسل في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2025. ولأول مرة وبناء على طلب إسبانيا، ناقش مجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي إعادة إحياء التراث الفلسطيني. وخلال الاجتماع طلب الوزير الإسباني دعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لبناء تحالف لإعادة إعمار فلسطين على غرار التحالف الذي أنشئ لإعادة إعمار أوكرانيا. وكان لنا لقاء مع السيدة لورا بيريث مديرة حي ديستريتو 11 من بلدية برشلونة والتي كانت مشاركة في هذا المؤتمر. ديستريتو 11 هي مبادرة تعاون دولي أطلقها مجلس مدينة برشلونة، وتعيد هذه المبادرة إحياء أداة أنشئت في الأصل في تسعينيات القرن الماضي لدعم إعادة إعمار سراييفو مع تكييفها الآن مع السياق الفلسطيني، وتهدف إلى توفير إطار عمل مستقر ومتماسك وفعال للتعاون بين البلديات قادر على الاستدامة ومعالجة الجوانب الفنية والاستجابة الإنسانية عند الضرورة. وهذا ما قالته لورا.
2: El Ayuntamiento de Barcelona, yo creo que es muy singular su presencia aquí porque es uno de los
0: إن بلدية برشلونة في هذا المشروع تتميز بالفردية، فهي تترأس التعاون مع بلديات في فلسطين. وهذا المشروع ديستريتو أنثي أو 11 هو مشروع تعاون دولي يقدم الخدمات التقنية التي تتميز بها البلدية لمدن فلسطين، كما هو الحال في رام الله، نابلس وبيت لحم. وتنسق هذه المنطقة وتعزز التعاون، حيث أنها تعزز التعاون الفني مع المدن الفلسطينية ومع الدول والأقاليم المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مشجعة التبادلات والمشاريع التي تقودها أو تدعمها فرق البلدية. ويركز هذا التعاون

على مجالات رئيسية بالحوكمة المحلية مثل التخطيط الحضري والمساحات العامة والمياه والمساحات الخضراء والقدرة على الصمود أو الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والابتكار الحضري، ويتم تنفيذه من خلال اتفاقيات ومشاريع تعاونية مع مدن مثل رام الله وبيت لحم وغزة وغيرها. وفي هذا الإطار تبذل الجهود لإنشاء وتوطيد خطوط العمل مع مدينة غزة بهدف المساهمة في تعزيز القدرات، حيث تشتد الحاجة إلى الدعم الحضري والإنساني. إن العلاقات التي تربط بين برشلونة وفلسطين هي علاقات تاريخية، والمجتمع المدني في إقليم كاتالونيا وعلى وجه الخصوص في برشلونة منخرط وفعال في دعمه لنضال الشعب الفلسطيني، كما أن الجالية الفلسطينية هنا في برشلونة هي التي تدفعنا وتجعلنا ننخرط في فعاليات ونشاطات خاصة بفلسطين. هناك أيضا الإطار الذي بدأ مع اتفاقية أوسلو، وهذا الاتفاق يشمل اتفاقا مع تل أبيب، حيث يربط بلدية برشلونة تعاون مع تل أبيب وأيضا غزة من أجل خلق جو من الحوار والسلام. ويتميز مشروع ديستريتو أنثي ببعد حضري، فهو يسعى إلى تعزيز الروابط القائمة بين المجتمع المدني في برشلونة من منظمات وجامعات وجمعيات مهنية ومجتمعات محلية ونظرائه في فلسطين من خلال لجنة استشارية تضم فرق عمل تركز على مواضيع كالصحة والثقافة والتعاون بين المنظمات الغير حكومية وإعادة إعمار غزة. وبهذه الطريقة تحول برشلونة التضامن إلى تعاون قائم على الهيكلة والقدرات التقنية والشراكات وموجهة نحو تحقيق النتائج والمساءلة. والآن أترككم مع فرقة فنونيات للفولكلور والرقص الشعبي الفلسطيني، والتي أدت عرضا فنيا وثقافيا للفولكلور الفلسطيني من خلال الدبكة والزي الفلسطيني وأدوات الرقص الشعبي التي رافقت هذا العرض في هذا المؤتمر.

0: توج الفريق الإسباني لكرة القدم بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوز مستحق على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وجاء هدف الفوز في الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة 106 عن طريق اللاعب فران توريس ليعيد الماتادور الكأس إلى مدريد بعد غياب دام 16 عاما منذ تتويجه الأول في جنوب أفريقيا عام 2010.
1: Es Zubimendi el que abre el lado derecho. Ahí lo va a intentar de nuevo Lamín. Vamos a ver Lamín. Lamín con Facundo Medina ahora. El centro muy pasado buscando a Nico. Nico de cabeza. ¡El remate!
0: وشهدت المباراة إثارة كبيرة واستحواذا إسبانيا على مجريات اللعب، مما جعل الفوز محل إجماع لدى كل المحللين الرياضيين الذين وصفوا الأداء الإسباني بأنه الأكثر نضجا في البطولة. كتب الصحفي الرياضي خوان إغناثيو غارثيا أوتشوا: لم يكن الأمر مجرد الفوز بكأس العالم، بل كان إنقاذ كرة القدم. في لحظة ما وسط هجوم الأرجنتين المتواصل من الحيل والعرقلات، بدت المباراة وكأنها دعوة للتخلي عن كل ما أوصل إسبانيا إلى النهائي. كان من السهل الاستسلام والرد بالمثل ولعب مباراة مختلفة. لحزن الحظ لم تقبل إسبانيا هذه الدعوة، كما ورد في موقع يورونيوز. مع قلة ما يمكن أن تقدمه من كرة قدم، حاولت الأرجنتين تحويل المباراة إلى ساحة معركة من جديد. الكثير من الاحتكاك، الكثير من التدخلات، الكثير من التدخلات في غير وقتها، والشعور بأن المباراة يجب أن تلعب بوتيرة تمليها الحيل. فعلت إسبانيا عكس ذلك تماما، استمروا في تمرير الكرة واستمروا في الإيمان بكرة القدم. وكما كتب البروفيسور المستعرب إغناثيو ألباريس أوسوريو: فإنه يمكن تأويل تتويج إسبانيا بكأس العالم بوصفه هزيمة رمزية لكل من ناصر المنتخب الأرجنتيني. وفي طليعتهم الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وانتصارا لإسبانيا المتنوعة والتعددية التي يزود عنها سانشيز وحكومته التقدمية.
2: Ellos son el fútbol. El Mundial somos nosotros. Ojalá.
0: Ojalá كان شعار اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني لتغطية المونديال لهذا العام. أخلا تأتي من العربية إن شاء الله أو لو شاء الله. لم يكن أحد يدري أن هذا الشعار القادم مباشرة من اللغة العربية سوف يصير حقيقة، وأن إسبانيا ستحصد نجمتها الثانية في كأس العالم. كتب الشاعر والكاتب الكبير وائل عبد الفتاح على صفحته على فيسبوك: كانت لحظة تاريخية عندما انطلقت صرخات الفوز، لافوريا روخا، الغضب الأحمر. لم أكن أسمع مدريد وحدها، كنت أسمع القاهرة أيضا. كانت هناك شرفات في مصر تهتف لإسبانيا، ومحبي كرة القدم الجميلة يهتفون ويصفقون على المقاهي، وبيوت خرجت منها صيحات فرح لا تقل حرارة عن تلك التي خرجت من شوارع مدريد. لم يكن ذلك لأن إسبانيا أصبحت منتخبنا، بل لأنها بالنسبة لكثيرين بدت منتخبا يقاوم الاتجاهات السائدة، منتخبا يؤمن بالفريق أكثر من النجم، وبالمشروع أكثر من الصفقات، وبالكرة الجميلة أكثر من الحسابات الباردة. وربما لأن فلسطين لم تغب عن ذاكرة كثير من الإسبان، ظهرت أعلامها بين الجماهير، وسبق أن رفعها يمين جمال في احتفال برشلونة. لذلك لم تكن صرخات القاهرة غريبة، كانت صرخات الناس عندما يشعرون أن هناك من لا يزال يثبت أن كرة القدم يمكن أن تنتصر للفكرة وللجمال وللذاكرة. في تلك الليلة لم تكن القاهرة تشجع إسبانيا، كانت تشجع نفسها كما تحب أن تراها. لنستمع الآن إلى تصريحات سفير إسبانيا لدى القاهرة سيرخيو رامون بعد نهائي المونديال.
3: احنا مبسوطين جدا السفاره الاسبانيه وكل الزملاء هنا في مشتغلين في السفاره والزملاء الاسبانيين هنا في مصر يعني مبسوطين مشكورين جدا. اسبانيا فازت بس اهم شيء فازت الرياضه فازت التفاهم فازت الصداقه وهذا هو ما توجد بين مصر واسبانيا صداقه عميقه جدا وشكرا وايضا مبروك لمصر يعني لمصر لعبت كويس جدا كان دائما الراي والفرينة ايضا يعني فريق احمر زي الاسباني
0: وكما نقرأ في موقع يورو نيوز فإنه على الصعيد الجماهيري حظي المنتخب الإسباني بتأييد شعبي واسع في العديد من الدول العربية حيث احتفل آلاف المشجعين في شوارع القاهرة وبيروت ودمشق وحضرموت وغزة وغيرها بفوز الماتادور رافعين علم إسبانيا وأحيانا علم فلسطين إلى جانبها ولم يقتصر هذا التشجيع على الأداء الكروي الذي قدمه الفريق طيلة بطولة كأس العالم بل امتد ليشمل عوامل سياسية وثقافية جعلت من إسبانيا في نظر كثير من العرب دولة تتعاطف مع قضاياهم وتتبنى مواقف قريبة من توجهاتهم ومن وجهة نظر العرب تصدرت إسبانيا تحت حكومة بيدرو سانشيز قائمة الدول الأوروبية الأكثر جرأة في موقفها من قضية فلسطين عبر خطوات رسمية عدة أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة كما فرضت مدريد قيودا على مبيعات الأسلحة للسفن العسكرية المتجهة إلى الدولة العبرية ومنعها من استخدام الموانئ والمطارات الإسبانية كما قادت إسبانيا تحالفا أوروبيا عربيا لدعم الحكومة الفلسطينية ماليا وزادت من مساعداتها الإنسانية لوكالة أنروا والسلطة الفلسطينية هذه المواقف جعلت من الفوز الإسباني بالنسبة لكثير من العرب أكثر من مجرد انتصار رياضي عابر بل تحول إلى لحظة احتفاء بدولة تجاوزت في سياستها حدود الحياد لتتماهى مع ما يرونه عدالة في المنطقة وهو ما عبر عنه بوضوح زياد موتالا أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هاورد في مقال رأي نشرته قناة الجزيرة حيث كتب الليلة الماضية كنت إسبانيا وكذلك كان الملايين حول العالم مضيفا أنه بالنسبة لكثير منا كانت غزة في أذهاننا عندما شاهدنا واحتفلنا بانتصار إسبانيا في كأس العالم ورغم عشق الملايين للأسطورة ليونيل ميسي فإن لبروز النجم الشاب لامين يامال البالغ من العمر 18 عاما كان له الأثر الكبير في تعزيز هذا الشعور العربي بالفوز الإسباني إذ أن الأصول المغربية لهذا الفتى المعجزة جعلت منه مصدر فخر في المنطقة المغربية خاصة وفي العالم العربي عامة وقد ساهم يامال بأداء لافت طيلة البطولة ولم يقتصر تأثيره على الملعب بل تعداه إلى ما هو أبعد حيث كان قد رفع علم فلسطين في احتفالات ناديه برشلونة بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق وهي لفتة شخصية حظيت بتفاعل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي العربية غير أنه من الإنصاف القول إن الأجواء التي أحاطت بهذه النائيات كانت شديدة التسييس مقارنة بالنسخ السابقة وهو ما تجلى بوضوح في تصريحات رسمية أثرت في توجهات بعض الجماهير أثارت عريضة إلكترونية تطالب بحرمان منتخب الأرجنتين من المشاركة في كأس العالم بشكل دائم تفاعلا واسعا بعدما جمعت أكثر من 23 مليون توقيع من مختلف أنحاء العالم لتصبح واحدة من أكثر العرائض انتشارا في التاريخ وبحسب ما نشرته شبكات عدة مثل RMC ويوروسبورت فقد حملت العريضة اسم أرجنتينا أوت أخرجوا الأرجنتين ووقع عليها ما يزيد على 23 مليون شخص من 170 دولة متجاوزة بفارق كبير الهدف الأولي الذي حدده منظموها والمتمثل في 5 ملايين توقيع
4: Sí, a ver, no tengo ganas de que me metan en la cárcel. Entonces, es algo que he pensado, que me lo he podido incluso imaginar. Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme de... A veces hay que olvidarse los momentos vividos también. Sí.
5: Hacerlo y ya está, ¿no?
0: نستمع الآن إلى بورخا إغليسياس لاعب المنتخب الإسباني المعروف مواقفه الصريحة وقد تحدث في هذه المقابلة عن لقائه المحتمل مع الرئيس الأمريكي وذلك قبل البطولة وبالفعل عندما قام الرئيس دونالد ترامب في بتسليم الكأس الذهبية للفائز كان المشهد سياسيا بامتياز لا سيما في ضوء تطور التوترات السابقة بين إدارته وبين الحكومة الإسبانية وقال لاعب المنتخب الإسباني بورخا إغليسياس لا أريد الذهاب إلى السجن قال ضاحكا آمل أن أسلم عليه في وقت نكون فيه جميعا سعداء جدا وأن تمر الأمور بسرعة حتى أنسى الأمر وأضاف اللاعب أن هذا ليس وقت الجدل لكن الناس يعرفون جيدا كيف أفكر معترفا بأنه رغم رغبته في فعل الكثير إلا أن قدرته محدودة في التأثير على أمور معقدة وبالفعل جاءت المصافحة بينه وبين ترامب بعد المباراة مختصرة كما كان يتوقع
6: إسبانيا كامبيون ديل موندو للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإسبانية والعالمية بجدارة وباستحقاق على الأرجنتين وعلى ليو ميسي وغير ميسي نعم إسبانيا توجت على حساب الأرجنتين باللقب الثاني يكفي أن نقول بأنه مستحق ليو ميسي نظراته وخزراته عند الفوز كما هي عند الخسارة عند الفرح كما هي عند الحزن لا يحزن من المفروض المنتخب الأرجنتيني الليلة أن إسبانيا استحقت التتويج باللقب العالمي نعم استحقت التتويج لمن جمال يستلم عرش الملك من أمام ليو ميسي الأرجنتينيون لا يقبلون الهزيمة طبعا صعب جدا أنك تتقبل هزيمة ولكن في مباراة اليوم إسبانيا كانت أفضل إسبانيا كانت أجدر إسبانيا توجت باللقب العالمي أمام الأرجنتين ولو بهذا الوقت الإضافي بهدف مقابل صفر بعد طرد اللاعب إنزو فرنانديز عناق كبير الآن بين ليو ميسي وأولاده بيدري ولامين يامال فرحة كبيرة ليورنتي للمدرب لويس دولافوينتي الذي صنع الفارق في منتخب إسبانيا قل ما يمكن أن يقال عنه أنه كان رائعا جدا
0: وبعيدا عن السياسة فقد كان فوز الماتادور فرصة للمصريين للتشفي في فريق الأرجنتين بعد المباراة المثيرة للجدل مع منتخب الفراعنة خلال مواجهة ربع نهائي كأس العالم والاتهامات التي كيلت لطاقم التحكيم بعدم النزاهة والمحاباة تجاه نجم الأرجنتين ليونيل ميسي وكما يقول الأستاذ وائل عبد الفتاح لهذا لم يكن المصريون في تلك الليلة يواجهون منتخب الأرجنتين وحده كانوا من حيث لا يشعرون يواجهون عصرا كاملا من كرة القدم عصرا يشعر فيه كثيرون أن المنظومات أصبحت أكثر إحكاما وأكثر قدرة على إدارة اللعبة وتقليص مساحة المفاجأة وهذا لا يثبت أن أحدا منع المعجزة ولا أن مباراة تدار خارج الملعب لكنه يفسر لماذا أصبحت كل لحظة مثيرة للجدل تقرأ في وعي الجماهير داخل هذا السياق التاريخي الواسع ولم يعد السؤال هل كان القرار صحيحا بل هل ما زال هذا العالم يترك مكانا للهامش كي يكتب معجزته ولعل هذا ما جعل تلك المباراة تترك أثرا تجاوز حدودها ففكرة كرة القدم منذ أكثر من قرن لم تكن أنها تتضمن انتصار الضعفاء بل أنها تمنحهم الحق في الحلم الحق في أن يصدقوا أن المستحيل مهما بدا بعيدا يمكن أن يحدث وفي تلك الليلة لم يشعر كثير من المصريين أن حلمهم خسر بل شعروا أن حقهم في الحلم نفسه أصبح موضع سؤال وربما لهذا لم تخرج علاقتهم بميسي من المباراة مثلما دخلتها
6: Campioni del mondo, Ferran Torres, 1-0 Argentin, 1-0 بكل عدل, 1-0 بكل حق, 1-0 بكل واقع, 1-0 بكل منطق. الرقصة الأخيرة لم تكن لليو, الرقصة الأخيرة كانت عليك يا سكالوني. 1-0 دي لا فوينتي, كي جولاثو على القائم الثاني, صلح حاله براسه. William Slip Torres الباسكين الكتالوني والكتالوني جول 1-0 الأرجنتين بسيناريو ألمانيا في الماراكانا يقبل الهدف القاتل هنا في نيو جيرسي هذه إسبانيا هذه شعارنا هذه جمهوريتنا ومملكتنا هذه لاروخا في التاريخ هذا برشلونة والريال أنا فران أنا توريس وعانق الشباك وغازل المجد أحكي رواية وأكتب قصة أنا السيناريست وأنا المنتج وأنا المخرج أنا الجول أنا الجولاثو أنا الكامبيون ديل موندو
0: انتصارنا كإسباني بكأس العالم أغضب هؤلاء الخمسة لماذا؟ هكذا كتب في موقع الجزيرة البروفيسور إغناثيو ألباريس أوسوريو أستاذ كورس الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد قال لم تقتصر الاحتفالات بفوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم على أرجاء إسبانيا فحسب بل عمت أيضا أرجاء واسعة من العالم العربي ولا سيما في فلسطين وقد وصفت الأكاديمية دلال عريقات هذا المشهد بدقة عبر حسابها على منصة إكس قائلة من خيام العائلات النازحة في غزة مرورا بشوارع القدس العتيقة وتلال رام الله وصولا إلى جبل التجربة في أريحة شجع عدد لا يحصى من الفلسطينيين أبطال إسبانيا ففي أرض تقاس فيها يوميات الحياة بحجم الفقد استحالت مباراة لكرة القدم إلى ومضة عابرة من الأمل والوحدة والإنسانية المشتركة في مسعى تحقيق العدالة ويرتبط هذا التأييد العالمي العارم للمنتخب الإسباني ارتباطا وثيقا بموقف الحكومة الإسبانية الجلي والمدافع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية فعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية لم ينفك بيدرو سانشيس عن إدانة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة مطالبا مرارا وتكرارا بفرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هكذا قال النجم الراحل دييغو مارادونا أنا فلسطيني في صميم قلبي يتعارض موقف ميسي بشكل صارخ مع موقف النجم الراحل دييغو مارادونا ونعود إلى الأستاذ وائل عبد الفتاح حيث كتب في موقع مدينة ربما لأن الأرجنتين في تلك الليلة لم تكن مجرد منتخب بل كانت تحمل تاريخين مختلفين لكرة القدم تاريخ مارادونا وتاريخ ميسي والفارق بينهما ليس فارقا بين لاعبين استثنائيين بل بين زمنين مختلفين لكل منهما فكرته الخاصة عن البطولة وعن المعجزة وعن علاقة البطل بالنظام الذي يعيش داخله ظهر مارادونا في زمن كانت فيه كرة القدم تدخل عصرها الاحترافي الكبير لكن مؤسساتها لم تكن قد بلغت بعد قدرتها الهائلة على إدارة الصورة وصناعة العلامات التجارية خرج من الهامش وحمل الهامش معه إلى قلب المسرح العالمي اشتبك مع الرؤساء وهاجم الفيفا وانحاز إلى الفقراء ثم عاد إلى الملعب ليصبح رغم كل ذلك أسطورة لم تستطع المؤسسة أن تتجاهلها أو تعيد تشكيلها على صورتها

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني والشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.
4: Es Zubimendi el que abre el lado derecho. Ahí lo va a intentar de nuevo Lamín. Vamos a ver Lamín. Lamín con Facundo Medina ahora. El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, el remate.
3: España بطلة كأس العالم 2026. أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010. بعدما جردت الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من اللقب بفوزها عليها 1-0، وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز لنيله إنذارا ثانيا، سجل البديل فران توريس هدف الفوز عن جدارة لبطلة أوروبا في الدقيقة 106، حارما الأرجنتين من اللقب الرابع بعد أعوام 78 و86 و2022. وكررت إسبانيا إنجازها عام 2010 في جنوب إفريقيا عندما احتاجت إلى التمديد للفوز على هولندا بهدف أندريس إنييستا، وحرمت الأرجنتين من معادلة الملاحقين للبرازيل وهي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب بخمسة ألقاب، وهما ألمانيا وإيطاليا ولكل منهما 4 ألقاب.
5: ترجع فابريغاس، فابريغاس كرة، هدف، هدف لإسبانيا، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، كامبيونس إسبانيا، إدون بالون، إدون إنييستا، الملك إنييستا، يعاقب هولندا ويسجل الهدف القاتل.
3: قدم زعيم حزب الشعب المعارض ألبرتو نونيس فيخو تقييما للسنة السياسية يوم الأربعاء الماضي. جاء ذلك بعد يوم من إدلاء خوليو مارتينيز أحد المقربين السابقين من خوسي لويس رودريغيز زاباتيرو بشهادته أمام المحكمة الوطنية، متهما رئيس الوزراء السابق بالتورط في خطة إنقاذ بلاس ألترا. وحذر فيخو قائلا: الأسوأ لم يأتي بعد للحكومة، لكن الأفضل ينتظر إسبانيا، منتقدا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصفه بأنه حلقة وصل سياسية فاسدة، ومشيرا إلى أن كل شيء داخل الحكومة مستنقع. وأكد زعيم حزب الشعب أنه يجب أن نضع حدا للفساد الذي وصل إلى صميم الدولة، مضيفا أن التغيير أقرب من أي وقت مضى.
6: La Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, la SEPI, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, Correo.
3: ووفقا لفيخو، حتى ثباتيرو الذي قدم لنا لسنوات على أنه المنارة الأخلاقية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ليس بمنأى عن الفساد حسب ما ذكر فيخو. وأكد في النهاية: لم يكن غاندي السياسة الإسبانية. وأضاف: الأمر الأكثر أسفا هو أنه لولا سانشيز لما تمكن ثباتيرو من ارتكاب الجرائم قبل أن يسرد أرقام الفساد ب 16 دعوة قضائية و 123 متهما و21 نوعا من الجرائم، وما يقرب من 2400 عام من السجن. كما زار وزير التحول الرقمي والإدارة العامة أوسكار لوبيز استوديوهات ثيوداد دي لالوث السينمائية في أليكانتي يوم الأربعاء الماضي، حيث علق على التقرير السنوي لحزب الشعب حول أدائه السياسي والذي قدمه رئيس الحزب ألبرتو فيخو.
7: Pues es una pena, creo que el señor Feijóo hacía hoy balance de su etapa.
3: ووصف الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني المعارضة بأنها فشلة، مؤكدا أن كل ما فعله زعيم حزب الشعب هو تسليم الحزب إلى حزب بوكس، موضحا أنه من المستحيل التمييز بينهما وتشويه سمعة إسبانيا. كما جدد ثقة الحكومة بالرئيس السابق ثباتيرو فيما يتعلق بخطة بلاس ألترا للإنقاذ، مؤكدا أن العملية استوفت جميع الشروط، ومشددا على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.
0: نفى رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو خلال مقابلة تلفزيونية اليوم على قناة التلفزيون الإسباني TVE ممارسته لأي نفوذ في عملية إنقاذ شركة طيران بلس أولترا، وأكد أنه مارس نشاطه المهني كمستشار ضمن إطار القانون.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
0: كما أكد زاباتيرو أنه لم يتحدث مع أي شخص من الحكومة أو شركة سيبي بشأن خطة إنقاذ شركة بلوس أولترا، وامتنع زاباتيرو عن التعليق على استراتيجية الدفاع التي يتبعها صديقه خوليو مارتينيز مارتينيز والذي تربطه به علاقات صداقة طويلة، حيث قال زاباتيرو أن الدخول في هذا الأمر لا يتناسب مع أسلوبه ومع العلاقات الإنسانية.
8: Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Es evidente que amistad es una amistad de hace años. No va conmigo ni con mi código de conducta afectar las relaciones humanas y hay que separarlo de lo que es un proceso judicial.
0: وكان خوليو مارتينيز قد اتهم زاباتيرو بإدارة قرض لشركة الطيران، وزعم بأن زاباتيرو حصل على 1% من تلك المساعدة، فيما أكدت الحكومة الإسبانية دعمها لزاباتيرو وواصلت دعوتها إلى احترام براءته. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة إلما سايف مجددا بأن الحكومة لا تزال تؤمن ببراءة زاباتيرو في ضوء آخر التطورات في الإجراءات القانونية. فيما صرح ألبرتو إيبانيث نائب المتحدث باسم حزب سومار في البرلمان بأن تفسير الرئيس السابق زاباتيرو لسلوكه بعد اتهامه في قضية بلوس أولترا غير مقنع، وأن هناك الكثير من الأمور المجهولة التي لا تزال تكتنف تصرفاته. وقد أدلى إيبانيث بهذه التصريحات في أروقة البرلمان، وعندما سئل عما إذا كان يصدق الرئيس أم لا صرح بأن الأمر لا يتعلق بذلك بل بتوضيح إذا كان الأمر صحيحا أو خاطئا، وليس فقط من الناحية القانونية بل أيضا من حيث السلوك العام، وهذا ما قاله ألبرتو إيبانيز.
9: En el tema de Zapatero creo que no es una cuestión simplemente judicial y penal, es una cuestión también de ética pública y creo que puede aportar todos los contratos que quiera pero cobrar 400.000 euros.
0: أعتقد أن قضية زاباتيرو ليست مجرد مسألة قانونية وجنائية بل هي أيضا مسألة أخلاق عامة، وأعتقد أنه يستطيع تقديم جميع العقود التي يريدها، لكن تقاضي 400,000 يورو مقابل تنسيق وثيقة هو أمر غير مقبول.
3: الحكومة الإسبانية تعتمد قانونا جديدا لحظر التدخين في الشرفات والشواطئ. مشروع القانون يوسع مناطق منع التدخين ويمنع لأول مرة تدخين القصر ويساوي السجائر الإلكترونية بالتبغ، ويشدد القيود على بيعها وإعلاناتها ورعايتها. اتخذت إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي خطوة جديدة في استراتيجيتها للحد من استهلاك التبغ، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل الإطار القانوني المعمول به منذ عام 2005 ليتماشى مع العادات الجديدة في الاستهلاك وظهور منتجات جديدة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين والشيشة. وينتقل النص الآن إلى مساره البرلماني حيث يمكن إدخال تعديلات عليه قبل اعتماده النهائي، وتندرج هذه المراجعة ضمن الخطة الشاملة للوقاية من التبغ ومكافحته 2024-2027، وتعد أكبر تحديث للتشريعات المناهضة للتدخين منذ أكثر من عقد. ويؤكد البيان الصادر عن وزارة الصحة أن هدف الحكومة هو توسيع المساحات الخالية من التدخين وتعزيز حماية الأطفال والمراهقين وموائمة التشريعات مع المنتجات الجديدة المرتبطة بالتبغ، بينما ترى السلطة التنفيذية أن القواعد الجديدة تسعى أيضا إلى سد ثغرات قانونية تركها الانتشار السريع للمنتجات المحتوية على النيكوتين خارج نطاق القانون الحالي. من أبرز التغييرات توسيع نطاق الأماكن التي سيحظر فيها التدخين، فإذا اجتاز القانون مساره البرلماني فلن يسمح باستهلاك التبغ أو استخدام السجائر الإلكترونية في شرفات الحانات والمطاعم وغيرها من مؤسسات تقديم الطعام، وعلى الشواطئ البحرية والنهرية، وفي المسابح الجماعية والمنشآت الرياضية والحدائق الوطنية ومركبات العمل، باستثناء فترات استخدامها لأغراض شخصية بحتة، إضافة إلى كل الفضاءات التي تقام فيها عروض أو فعاليات عامة. كما سيتم إقامة مناطق حماية تمتد 15 مترا حول مداخل المباني العامة والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والجامعات والمكتبات والمتاحف والمنشآت الرياضية والمراكز الثقافية وحدائق الألعاب المخصصة للأطفال. وقالت وزيرة الصحة مونيكا غارثيا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: أي شخص يريد احتساء قهوة أو الاستمتاع بوقته بحرية في شرفة ينبغي أن يكون قادرا على القيام بذلك من دون أن يكون دخان الطاولات المجاورة جزءا من قائمة الطعام، مبرزة أن التدخين يتسبب في نحو 50,000 حالة وفاة سنويا في إسبانيا وحدها. كذلك تتضمن مسودة القانون للمرة الأولى حظرا صريحا لاستهلاك المنتجات المشتقة من التبغ من قبل من هم دون 18 عاما، بعدما كانت التشريعات السابقة تكتفي بمنع بيعها وتزويدها للقصر من دون النص صراحة على إمكانية معاقبتهم في حال استهلاكها. وتسوي المراجعة الجديدة بين السجائر الإلكترونية وسائر المنتجات المرتبطة بالتبغ وبين السجائر التقليدية في كل الأماكن التي يحظر فيها التدخين، على أن تشمل الإجراءات الأجهزة المحتوية على النيكوتين وتلك الخالية منه، إضافة إلى منتجات الأعشاب المعدة للتدخين والشيشة وغيرها من الأجهزة التي تحاكي فعل التدخين. ومن المستجدات أيضا حصر بيع هذه المنتجات وتزويدها في محال متخصصة تلتزم بالمعايير التي ستحددها لاحقا وزارة الصحة بموجب قرار وزاري.
0: أدان حزب الشعب اليميني البيبي بشدة تصريحات لوزيرة العلوم وزعيمة حزب العمال الاشتراكي الإسباني في فالنسيا البيسوي وهي ديانا مورانت، التي ذهبت إلى حد تشبيه مسار ألبرتو نونيث زعيم حزب الشعب البيبي وأيضا حزب فوكس بالحكومات الإجرامية للدكتاتور أدولف هتلر. وقد نأى المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني في البرلمان باتشي لوبيز بنفسه عن هذه التصريحات.
3: قال رجال إطفاء يكافحون حرائق غابات في إسبانيا وفرنسا يوم الأربعاء إن خطر اندلاع مزيد من الحرائق خلال الأيام المقبلة مرتفع للغاية، حتى في الوقت الذي انحصر فيه حريق كبير كان مستعرا في منطقة وادي الحجارة غوادالاخارا بوسط إسبانيا، مما سمح لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم. وتظهر بيانات أن حرائق الغابات أتت حتى الآن هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين، وذلك في وقت شهدت فيه القارة الأسرع احترارا في العالم 3 موجات حر شديدة متلاحقة منذ بداية العام. هذا وقد لقي 2 من رجال الأطفاء حتفهما أمس الثلاثاء بجنوب غرب فرنسا، وبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقع في أنحاء أوروبا الغربية 26.6 درجة مئوية، وهو ما يزيد 3 درجات عن المعدل المعتاد للحرارة العظمى في 22 من يوليو تموز في الأعوام من 61 إلى 90. وأتى أسوأ حريق غابات تشهده إسبانيا هذا العام على ما يقدر بنحو 32,000 هكتار في منطقة غوادالاخارا، وبدأ الحريق في الانحصار يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن تسبب في عمليات إجلاء في 34 بلدية وإصدار أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم في 14 بلدية أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته للمنطقة إن مدريد شهدت 22 حريقا كبيرا هذا العام.

0: Son un mensaje poderoso para los enemigos de la paz.
1: هذه الكلمات عبر وزير الثقافة الإسباني عن دور الثقافة حيث قال أتوجه بهذه الرسالة القوية لأعداء السلام لا يوجد حدود وحواجز للشعر والفن والموسيقى والابتكار ولا للمجتمعات التي تنسج الثقافة هذه هي الفكرة التي أريد أن تصل الثقافة هي سلوك آمن وحتمي من أجل الذاكرة ومستقبل الشعوب وتأتي هذه التصريحات خلال استضافة مدريد لمؤتمر دولي في متحف البرادو ومركز رينا صوفيا الوطني للفنون في الفترة الواقعة من 14 وحتى 16 من يوليو تموز وحمل المؤتمر عنوان المنتدى الدولي للثقافة الفلسطينية حيث تم مناقشة حماية التراث الثقافي الفلسطيني وإعادة بنائه ونظم هذا الحدث وزارتي الثقافة الإسبانية والفلسطينية بمشاركة السفارة الفلسطينية في مدريد ويتألف المنتدى الدولي لثقافة الفلسطينية من جزئين اجتماع وزاري ضم أكثر من 50 وفدا دوليا بمشاركة لممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية ومنتدى عام موجه للمجتمع المدني الذي أتاح مساحة مفتوحة لعرض المشاريع الثقافية وبرامج الدعم ومبادرات التضامن من المجتمع المدني مع فلسطين ومن بين أهداف هذا المجتمع الوزاري بشكل أساسي هو إنشاء تحالف دولي لحشد الموارد اللازمة لدعم وإعادة بناء القطاع الثقافي الفلسطيني فضلا عن صون تراثه كما ركز على وضع آليات لحماية الفنانين والعاملين في المجال الثقافي إذ أن الثقافة هي منفعة عامة عالمية تؤدي دورا أساسيا في تعزيز حقوق الإنسان والأمن والتماسك الاجتماعي وأيضا يجب أن نتذكر أن تأثير الحرب على الحياة الثقافية يضعف المجتمعات ويقوض فرص التعافي والمصالحة والسلام وأوضح وزير الثقافة إرنست أورتاسون خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الذي عقد في متحف برادو في العاصمة مدريد أن هذا المنتدى ينبع من قناعة راسخة بأن الثقافة هي من أوائل ضحايا أي عملية تدمير جماعي أي محاولة لطمس هوية شعب وأضاف أن الثقافة هي أيضا ما يوحد الناس حتى في أصعب الأوقات فإنها مساحة للقاء والحوار وبناء السلام
0: Hoy en Madrid le miramos a los ojos a la realidad.
1: هنا في مدريد ننظر في عيون الحقيقة في خطى ضد الصمت واللا إنسانية ونخطو خطوة أمام التفاؤل مع الفنانين والشعراء والموسيقى والسينما والمسرح والفن والكلمات إلى جانب الشعب وثقافة الفلسطينية ودائما من أجل تحقيق السلام
0: con los artistas, con la poesía, con la música, con el cine, el teatro, el arte y la palabra.
1: انطلاقا من القلق بشأن تأثير الحرب على الحياة الثقافية الفلسطينية والأثر الثقافي للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في غزة والتوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي تؤثر على التراث الثقافي والمؤسسات الثقافية والعاملين في المجال الثقافي هذا ما صرح به الوزير
0: Lo que hoy nos reúne es el presente y el futuro de un pueblo real.
1: ما يجمعنا اليوم هو الحاضر والمستقبل الحياة التي تهدد حياة الشعب الفلسطيني ومدى تعاطينا وتجاوبنا مع هذه التهديدات في أوقات الطوارئ بطريقة فعالة سواء من الناحية الثقافية أو الإنسانية لا يوجد أي حق في جعل غزة في طي النسيان والتغاضي عن الإبادة والاحتلال والدمار والقنابل لا يوجد نسيان أمام ممارسة العنف الذي يمارس يوميا والاضطهاد والتعذيب والنزوح القسري واستخدام الجوع كأداة للحرب لا يوجد حق في طي هذه الصفحة وأن نقف متفرجين أمام انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي لا أحد يستطيع أن يتماشى مع هدم الجامعات والمدارس والمتاحف والأرشيفات والمكتبات والقضاء على التراث المادي وغير المادي الفلسطيني
0: Palestino.
1: وأضاف الوزير أنه في إسبانيا وبالتحديد في مدريد وقبل 90 عاما نظمت الجمهورية الإسبانية الثانية عملية دولية غير مسبوقة لحماية لوحات متحف برادو وغيرها من القطع الأثرية التاريخية، ذلك خلال الحرب الأهلية الإسبانية. وقد نقلت هذه المجموعات التي تضم أعمالا لفنانين إسبان مثل غويا، بيلاسكيث وغريكو على متن أكثر من 70 شاحنة إلى سويسرا لحفظها، حيث وضعت تحت رعاية عصبة الأمم في عام 1939.
0: Aquel periplo fue una muestra de afirmación política.
1: إن بادرة الكرامة هذه هي التي حافظت على الإرث الثقافي للشعب الإسباني المفتخر بإرثه الثقافي وحفظ ما وجه مثقفيه، والشكر موصول لهذه المبادرة السياسية والثقافية، فما زال متحف برادو قائما كما عهدناه، وهي رسالة واضحة وأصيلة تدعو إلى التفاؤل أمام وجه الكراهية. تعزز وزارة الثقافة الإسبانية من دعم وزارة الثقافة الفلسطينية ذلك عبر تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، فإلى جانب تبرعها بمبلغ 200,000 يورو لصندوق اليونسكو لإعادة إعمار غزة، أطلقت الوزارة الإسبانية مبادرات عديدة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم غزة والتنديد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية. كما تساهم الوزارة بمبلغ 100,000 يورو سنويا لبرنامج تيخا، وهو شبكة تضامن ثقافي دولي تقدم الدعم للفنانين والعاملين في المجال الثقافي في حالات الطوارئ. وبفضل هذا الدعم يسافر فنانون فلسطينيون إلى إسبانيا لإقامة برامج فنية. ومن جانبه وخلال مداخلته في المؤتمر، أشار وزير الثقافة الفلسطيني السيد عماد حمدان إلى اتفاقية اليونسكو لعام 2003، وهي اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية التقاليد الشفوية والفنون الأدائية والطقوس والاحتفالات والحرف اليدوية وضمان نقلها من جيل إلى جيل بمشاركة فعالة من المجتمعات المحلية. هذا وقد وثقت اليونسكو حتى 7 أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 وقوع أضرار في 164 موقعا فلسطينيا، تشمل 14 موقعا دينيا و 128 مبنى ذا أهمية تاريخية أو فنية وثلاث مستودعات للممتلكات الثقافية المنقولة وتسعة من الآثار ومتحفين وثمان مواقع أثرية.
2: من خلال تقديم بعض عناصر التراث الفلسطيني في المحافل الكونية والحملات الترويجية على أنها جزء من التراث الإسرائيلي ضد الأجزاء التقليدية والتطريز الفلسطيني والأكلات الشعبية والفئة التقليدية وإعادة تقديمها دون الإشارة إلى أصولها الفلسطينية.
1: كما دعا الوزير حمدان إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الذاكرة الثقافية للشعب الفلسطيني.
2: نجعل من هذا المؤتمر نقطة انطلاق لشراكة ثقافية عالمية أكثر عدلا وانصافا، ونجعل من الثقافة قوة لتوحد الشعوب
1: وختم هذا الاجتماع الوزاري بإعلان ختامي يدعو إلى العمل ويحدد الأولويات ونماذج التعاون والالتزامات الملموسة التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر. ونص البيان الختامي على الاعتراف بالثقافة كركيزة استراتيجية للاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار وبناء السلام، وأن تشمل حماية التراث الثقافي المؤسسات الثقافية والعاملين في المجال الثقافي وتنوع أشكال التعبير الثقافي. ويجب أن يتمكن الفنانون والمبدعون من العيش بأمان واستقلالية وحرية تامة، ويجب حماية الحقوق الثقافية لجميع المتضررين من النزاع، ولا سيما الأطفال والشباب، وتعزيزها وضمانها. ويجب إعادة الإعمار الثقافي التي تعتبر ضرورة لاستعادة الهوية وتعزيزها. كما أكد البيان الختامي أنه لا يمكن تحقيق أمن دائم حيثما تهدد الثقافة، ولا سلام مستدام حيث لا تزدهر الحياة الثقافية. كما دعا الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمنظمات الخيرية والثقافية والمجتمع المدني إلى العمل على إبرام ميثاق دولي من أجل صمود الثقافة الفلسطينية، ويساهم هذا الميثاق في حماية الحياة الثقافية ودعمها وإنعاشها وتعزيز صمود مؤسساتها وتراثها ومبدعيها، وحشد الالتزام السياسي والخبرات والموارد اللازمة لوضع الثقافة في جوهر عملية التعافي، وانطلاقا من القناعة بأن السلام لا يدوم بدون ثقافة. وسيعمل الميثاق على تعزيز الثقافة كوسيلة لحماية هوية الشعب الفلسطيني وكرامته. وكان مسبقا قد أعلن وزير الثقافة إرنست أورتاسون عن هذا المؤتمر خلال اجتماع لمجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي، والذي عقد في بروكسل في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2025. ولأول مرة وبناء على طلب إسبانيا، ناقش مجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي إعادة إحياء التراث الفلسطيني. وخلال الاجتماع طلب الوزير الإسباني دعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لبناء تحالف لإعادة إعمار فلسطين على غرار التحالف الذي أنشئ لإعادة إعمار أوكرانيا. وكان لنا لقاء مع السيدة لورا بيريث، مديرة حي ديستريتو 11 من بلدية برشلونة، والتي كانت مشاركة في هذا المؤتمر. ديستريتو 11 هي مبادرة تعاون دولي أطلقها مجلس مدينة برشلونة، وتعيد هذه المبادرة إحياء أداة أنشئت في الأصل في تسعينيات القرن الماضي لدعم إعادة أعمار سراييفو، مع تكييفها الآن مع السياق الفلسطيني، وتهدف إلى توفير إطار عمل مستقر ومتماسك وفعال للتعاون بين البلديات قادر على الاستدامة ومعالجة الجوانب الفنية والاستجابة الإنسانية عند الضرورة. وهذا ما قالته لورا.
3: El Ayuntamiento de Barcelona, yo creo que es muy singular su presencia aquí porque es uno de los
1: إن بلدية برشلونة في هذا المشروع تتميز بالفردية، فهي تترأس التعاون مع بلديات في فلسطين. وهذا المشروع ديستريتو 11 أو 11 هو مشروع تعاون دولي يقدم الخدمات التقنية التي تتميز بها البلدية لمدن فلسطينية، كما هو الحال في رام الله، نابلس وبيت لحم.
3: Los conocimientos que tenemos las instituciones locales entre nosotras. Y eso es un poco lo que Barcelona está articulando con ciudades de Palestina.
1: وتنسق هذه المنطقة وتعزز التعاون، حيث أنها تعزز التعاون الفني مع المدن الفلسطينية ومع الدول والأقاليم المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مشجعة التبادلات والمشاريع التي تقودها أو تدعمها فرق البلدية. ويركز هذا التعاون على مجالات رئيسية في الحوكمة المحلية مثل التخطيط الحضري والمساحات العامة والمياه والمساحات الخضراء والقدرة على الصمود أو الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والابتكار الحضري، ويتم تنفيذه من خلال اتفاقيات ومشاريع تعاونية مع مدن مثل رام الله وبيت لحم وغزة وغيرها. وفي هذا الإطار تبذل الجهود لإنشاء وتوطيد خطوط العمل مع مدينة غزة بهدف المساهمة في تعزيز القدرات، حيث تشتد الحاجة إلى الدعم الحضري والإنساني.
3: Como decías, esta es una la relación de Barcelona con Palestina es una relación.
1: إن العلاقات التي تربط بين برشلونة وفلسطين هي علاقات تاريخية، والمجتمع المدني في إقليم كتالونيا وعلى وجه الخصوص في برشلونة منخرط وفعال في دعمه لنضال الشعب الفلسطيني، كما أن الجالية الفلسطينية هنا في برشلونة هي التي تدفعنا وتجعلنا ننخرط في فعاليات ونشاطات خاصة بفلسطين. وهناك أيضا الإطار الذي بدأ مع اتفاقية أوسلو، وهذا الاتفاق يشمل اتفاقا مع تل أبيب، حيث يربط بلدية برشلونة تعاون مع تل أبيب وأيضا غزة من أجل خلق جو من الحوار والسلام. ويتميز مشروع ديستريتو أنثي ببعد حضري، فهو يسعى إلى تعزيز الروابط القائمة بين المجتمع المدني في برشلونة من منظمات وجامعات وجمعيات مهنية ومجتمعات محلية ونظرائه في فلسطين من خلال لجنة استشارية تضم فرق عمل تركز على مواضيع كالصحة والثقافة والتعاون بين المنظمات الغير حكومية وإعادة إعمار غزة. وبهذه الطريقة تحول برشلونة التضامن إلى تعاون قائم على الهيكلة والقدرات التقنية والشراكات وموجهة نحو تحقيق النتائج والمساءلة. والآن أترككم مع فرقة فنونيات للفولكلور والرقص الشعبي الفلسطيني، والتي أدت عرضا فنيا وثقافيا للفولكلور الفلسطيني من خلال الدبكة والزي الفلسطيني وأدوات الرقص الشعبي التي رافقت هذا العرض في هذا المؤتمر.

0: توج الفريق الإسباني لكرة القدم بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوز مستحق على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وجاء هدف الفوز في الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة 106 عن طريق اللاعب فران توريس ليعيد الماتادور الكأس إلى مدريد بعد غياب دام 16 عاما منذ تتويجه الأول في جنوب أفريقيا عام 2010.
1: Es Zubimendi el que abre el lado derecho. Ahí lo va a intentar de nuevo Lamine. Vamos a ver Lamine. Lamine con Facundo Medina ahora. El centro muy pasado buscando a Nico. Nico de cabeza al remate.
0: وشهدت المباراة إثارة كبيرة واستحواذا إسبانيا على مجريات اللعب، مما جعل الفوز محل إجماع لدى كل المحللين الرياضيين الذين وصفوا الأداء الإسباني بأنه الأكثر نضجا في البطولة. كتب الصحفي الرياضي خوان إغناسيو غارثيا أوتشوا: لم يكن الأمر مجرد الفوز بكأس العالم، بل كان إنقاذ كرة القدم. في لحظة ما وسط هجوم الأرجنتين المتواصل من الحيل والعرقلات، بدت المباراة وكأنها دعوة للتخلي عن كل ما أوصل إسبانيا إلى النهائي. كان من السهل الاستسلام والرد بالمثل ولعب مباراة مختلفة. لحزن الحظ لم تقبل إسبانيا هذه الدعوة، كما ورد في موقع يورونيوز. مع قلة ما يمكن أن تقدمه من كرة قدم، حاولت الأرجنتين تحويل المباراة إلى ساحة معركة من جديد. الكثير من الاحتكاك، الكثير من التدخلات، الكثير من التدخلات في غير وقتها، والشعور بأن المباراة يجب أن تلعب بوتيرة تمليها الحيل. فعلت إسبانيا عكس ذلك تماما، استمروا في تمرير الكرة واستمروا في الإيمان بكرة القدم. وكما كتب البروفيسور المستعرب إغناسيو ألباريس أوسوريو، فإنه يمكن تأويل تتويج إسبانيا بكأس العالم بوصفه هزيمة رمزية لكل من ناصر المنتخب الأرجنتيني. وفي طليعتهم الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وانتصارا لإسبانيا المتنوعة والتعددية التي يزود عنها سانشيز وحكومته التقدمية.
2: Ellos son el fútbol. El mundial somos nosotros. Ojalá.
0: Ojalá كان شعار اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني لتغطية المونديال لهذا العام. Ojalá تأتي من العربية إن شاء الله أو لو شاء الله. لم يكن أحد يدري أن هذا الشعار القادم مباشرة من اللغة العربية سوف يصير حقيقة، وأن إسبانيا ستحصد نجمتها الثانية في كأس العالم. كتب الشاعر والكاتب الكبير وائل عبد الفتاح على صفحته على فيسبوك: كانت لحظة تاريخية عندما انطلقت صرخات الفوز

0: فوريا رخا، الغضب الأحمر. لم أكن أسمع مدريد وحدها، كنت أسمع القاهرة أيضا. كانت هناك شرفات في مصر تهتف لإسبانيا، ومحبي كرة القدم الجميلة يهتفون ويصفقون على المقاهي، وبيوت خرجت منها صيحات فرح لا تقل حرارة عن تلك التي خرجت من شوارع مدريد. لم يكن ذلك لأن إسبانيا أصبحت منتخبنا، بل لأنها بالنسبة لكثيرين بدت منتخبا يقاوم الاتجاهات السائدة، منتخبا يؤمن بالفريق أكثر من النجم، وبالمشروع أكثر من الصفقات، وبالكرة الجميلة أكثر من الحسابات الباردة. وربما لأن فلسطين لم تغب عن ذاكرة كثير من الإسبان، ظهرت أعلامها بين الجماهير، وسبق أن رفعها يمين جمال في احتفال برشلونة. لذلك لم تكن صرخات القاهرة غريبة، كانت صرخات الناس عندما يشعرون أن هناك من لا يزال يثبت أن كرة القدم يمكن أن تنتصر للفكرة وللجمال وللذاكرة. في تلك الليلة لم تكن القاهرة تشجع إسبانيا، كانت تشجع نفسها كما تحب أن تراها. لنستمع الآن إلى تصريحات سفير إسبانيا لدى القاهرة سيرخيو رامون بعد نهائي المونديال.
1: نحن مبسوطين جدا، السفارة الإسبانية وكل الزملاء هنا مشتغلين في السفارة، والزملاء الإسبانيين هنا في مصر يعني مبسوطين. مشكرين جدا، إسبانيا فازة، بس أهم شيء فازت الرياضة، فازت التفاهم، فازت الصداقة، وهذا هو ما توجد بين مصر وإسبانيا، الصداقة عميقة جدا. وشكرا، وأيضا مبروك لمصر، يعني لمصر لعبت كويس جدا، كان دائما الراي والفرينة، أيضا يعني فريق أحمر زي الإسباني،
0: وكما نقرأ في موقع يورو نيوز، فإنه على الصعيد الجماهيري حظي المنتخب الإسباني بتأييد شعبي واسع في العديد من الدول العربية، حيث احتفل آلاف المشجعين في شوارع القاهرة وبيروت ودمشق وحضرموت وغزة وغيرها بفوز الماتادور، رافعين علم إسبانيا وأحيانا علم فلسطين إلى جانبها. ولم يقتصر هذا التشجيع على الأداء الكروي الذي قدمه الفريق طيلة بطولة كأس العالم، بل امتد ليشمل عوامل سياسية وثقافية جعلت من إسبانيا في نظر كثير من العرب دولة تتعاطف مع قضاياهم وتتبنى مواقف قريبة من توجهاتهم. ومن وجهة نظر العرب تصدرت إسبانيا تحت حكومة بيدرو سانشيز قائمة الدول الأوروبية الأكثر جرأة في موقفها من قضية فلسطين عبر خطوات رسمية عدة، أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. كما فرضت مدريد قيودا على مبيعات الأسلحة للسفن العسكرية المتجهة إلى الدولة العبرية، ومنعها من استخدام الموانئ والمطارات الإسبانية. كما قادت إسبانيا تحالفا أوروبيا عربيا لدعم الحكومة الفلسطينية ماليا، وزادت من مساعداتها الإنسانية لوكالة أنروا والسلطة الفلسطينية. هذه المواقف جعلت من الفوز الإسباني بالنسبة لكثير من العرب أكثر من مجرد انتصار رياضي عابر، بل تحول إلى لحظة احتفاء بدولة تجاوزت في سياستها حدود الحياد لتتماهى مع ما يرونه عدالة في المنطقة، وهو ما عبر عنه بوضوح زياد موتالا أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هاورد في مقر رأي نشرته قناة الجزيرة، حيث كتب: الليلة الماضية كنت إسبانيا وكذلك كان الملايين حول العالم، مضيفا أنه بالنسبة لكثير منا كانت غزة في أذهاننا عندما شاهدنا واحتفلنا بانتصار إسبانيا في كأس العالم. ورغم عشق الملايين للأسطورة ليونيل ميسي، فإن لبروز النجم الشاب لامين يامال البالغ من العمر 18 عاما كان له الأثر الكبير في تعزيز هذا الشعور العربي بالفوز الإسباني، إذ أن الأصول المغربية لهذا الفتى المعجزة جعلت منه مصدر فخر في المنطقة المغربية خاصة وفي العالم العربي عامة. وقد ساهم يامال بأداء لافت طيلة البطولة، ولم يقتصر تأثيره على الملعب بل تعداه إلى ما هو أبعد، حيث كان قد رفع علم فلسطين في احتفالات ناديه برشلونة بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق، وهي لفتة شخصية حظيت بتفاعل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي العربية، غير أنه من الإنصاف القول أن الأجواء التي أحاطت بهذه النائيات كانت شديدة التسييس مقارنة بالنسخ السابقة، وهو ما تجلى بوضوح في تصريحات رسمية أثرت في توجهات بعض الجماهير. أثارت عريضة إلكترونية تطالب بحرمان منتخب الأرجنتين من المشاركة في كأس العالم بشكل دائم تفاعلا واسعا، بعدما جمعت أكثر من 23 مليون توقيع من مختلف أنحاء العالم لتصبح واحدة من أكثر العرائض انتشارا في التاريخ. وبحسب ما نشرته شبكات عدة مثل RMC ويوروسبورت، فقد حملت العريضة اسم أرجنتينا أوت، أخرجوا الأرجنتين، ووقع عليها ما يزيد على 23 مليون شخص من 170 دولة، متجاوزة بفارق كبير الهدف الأولي الذي حدده منظموها والمتمثل في 5 ملايين توقيع.
2: Sí, a ver, no tengo ganas de que me metan en la cárcel. Entonces, es algo que he pensado, que me lo he podido incluso imaginar. Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme de... A veces hay que olvidarse los momentos vividos también. Sí.
3: Hacerlo y ya está, ¿no?
0: استمع الآن إلى بورخا إغليسياس، لاعب المنتخب الإسباني المعروف موقفه الصريحة، وقد تحدث في هذه المقابلة عن لقائه المحتمل مع الرئيس الأمريكي وذلك قبل البطولة. وبالفعل عندما قام الرئيس دونالد ترامب في بتسليم الكأس الذهبية للفائز كان المشهد سياسيا بامتياز، لا سيما في ضوء تطور التوترات السابقة بين إدارته وبين الحكومة الإسبانية. وقال لاعب المنتخب الإسباني بورخا إغليسياس: لا أريد الذهاب إلى السجن. قال ضاحكا: آمل أن أسلم عليه في وقت نكون فيه جميعا سعداء جدا وأن تمر الأمور بسرعة حتى أنسى الأمر. وأضاف اللاعب أن هذا ليس وقت الجدل، لكن الناس يعرفون جيدا كيف أفكر، معترفا بأنه رغم رغبته في فعل الكثير إلا أن قدرته محدودة في التأثير على أمور معقدة. وبالفعل جاءت المصافحة بينه وبين ترامب بعد المباراة مختصرة كما كان يتوقع.

0: نعم إسبانيا توجت على حساب الأرجنتين باللقب الثاني. يكفي أن نقول بأنه مستحق. ليو ميسي نظراته خضراته عند الفوز كما هي عند الخسارة، عند الفرح كما هي عند الحزن، لا يحزن من المفروض المنتخب الأرجنتيني الليلة، لأن إسبانيا استحقت التتويج باللقب العالمي. نعم استحقت التتويج. لمين جمال يستلم عرش الملك من أمام ليو ميسي. الأرجنتينيون لا يقبلون الهزيمة، طبعا صعب جدا أنك تتقبل هزيمة، ولكن في مباراة اليوم إسبانيا كانت أفضل، إسبانيا كانت أجدر، إسبانيا توجت باللقب العالمي أمام الأرجنتين ولو بهذا الوقت الإضافي بهدف مقابل صفر بعد طرد اللاعب إنزو فرنانديز. عناق كبير الآن بين ليو ميسي وأولاده بيدري ولامين يامال، فرحة كبيرة ليورنتي للمدرب لويس دولافوينتي الذي صنع الفارق في منتخب إسبانيا. قل ما يمكن أن يقال عنه أنه كان رائعا جدا.
1: وبعيدا عن السياسة، فقد كان فوز الماتادور فرصة للمصريين للتشفي في فريق الأرجنتين بعد المباراة المثيرة للجدل مع منتخب الفراعنة خلال مواجهة ربع نهائي كأس العالم، والاتهامات التي كيلت لطاقم التحكيم بعدم النزاهة والمحاباة تجاه نجم الأرجنتين ليونيل ميسي. وكما يقول الأستاذ وائل عبد الفتاح، لهذا لم يكن المصريون في تلك الليلة يواجهون منتخب الأرجنتين وحده، كانوا من حيث لا يشعرون يواجهون عصرا كاملا من كرة القدم، عصرا يشعر فيه كثيرون أن المنظومات أصبحت أكثر إحكاما وأكثر قدرة على إدارة اللعبة وتقليص مساحة المفاجأة. وهذا لا يثبت أن أحدا منع المعجزة ولا أن مباراة تدار خارج الملعب، لكنه يفسر لماذا أصبحت كل لحظة مثيرة للجدل تقرأ في وعي الجماهير داخل هذا السياق التاريخي الواسع. ولم يعد السؤال هل كان القرار صحيحا، بل هل ما زال هذا العالم يترك مكانا للهامش كي يكتب معجزته؟ ولعل هذا ما جعل تلك المباراة تترك أثرا تجاوز حدودها. ففكرة كرة القدم منذ أكثر من قرن لم تكن أنها تتضمن انتصار الضعفاء، بل أنها تمنحهم الحق في الحلم، الحق في أن يصدقوا أن المستحيل مهما بدا بعيدا يمكن أن يحدث. وفي تلك الليلة لم يشعر كثير من المصريين أن حلمهم خسر، بل شعروا أن حقهم في الحلم نفسه أصبح موضع سؤال، وربما لهذا لم تخرج علاقتهم بميسي من المباراة مثلما دخلتها.
2: كامبيوني ديل موندو فيران توريس، فيران توريس 1-0 أرجنتين، 1-0 بكل عدل، 1-0 بكل حق، 1-0 بكل واقع، 1-0 بكل منطق. الرقصة الأخيرة لم تكن ليو، الرقصة الأخيرة كانت عليك يا سكالوني. 1-0 ديلا فوينتي، كاغولاثو على القائم الثاني، صلح حاله براسه ويليام سليب توريس الباسكين الكتالوني، والكتالوني جول. 1-0 الأرجنتين بسيناريو ألمانيا في المركنة يقبل الأدب القاتل هنا في نيو جيرسي. هذه إسبانيا، هذه شعارنا، هذه جمهوريتنا ومملكتنا، هذه لاروخة في التاريخ، هذا برشلونة والريال. أنا فران، أنا توريس، وعانق الشباك وغازل المجد، أحكي رواية واكتب قصة. أنا السيناريست وأنا المنتج وأنا المخرج، أنا الجول، أنا الجولاثو، أنا الكامبيون ديل موندو.
1: انتصارنا كإسبان بكأس العالم أغضب هؤلاء الخمسة، لماذا؟ هكذا كتب في موقع الجزيرة البروفيسور إغناثيو ألباريس أوسوريو، أستاذ كورس الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنس بمدريد. قال: لم تبتصل الاحتفالات بفوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم على أرجاء إسبانيا فحسب، بل عمت أيضا أرجاء واسعة من العالم العربي ولا سيما في فلسطين. وقد وصفت الأكاديمية دلال عريقات هذا المشهد بدقة عبر حسابها على منصة إكس قائلة: من خيام العائلات النازحة في غزة مرورا بشوارع القدس العتيقة وتلال رام الله وصولا إلى جبل التجربة في أريحة، شجع عدد لا يحصى من الفلسطينيين أبطال إسبانيا. ففي أرض تقاس فيها يوميات الحياة بحجم الفقد، استحالت مباراة لكرة القدم إلى ومضة عابرة من الأمل والوحدة والإنسانية المشتركة في مسعى تحقيق العدالة. ويرتبط هذا التأييد العالمي العارم للمنتخب الإسباني ارتباطا وثيقا بموقف الحكومة الإسبانية الجالية والمدافع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. فعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية لم ينفك بيدرو سانشيس عن إدانة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا مرارا وتكرارا بفرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هكذا قال النجم الراحل دييغو مارادونا: أنا فلسطيني في صميم قلبي. يتعارض موقف ميسي بشكل صارخ مع موقف النجم الراحل دييغو مارادونا. ونعود إلى الأستاذ وائل عبد الفتاح، حيث كتب في موقع مدينة: ربما لأن الأرجنتين في تلك الليلة لم تكن مجرد منتخب، بل كانت تحمل تاريخين مختلفين لكرة القدم، تاريخ مارادونا وتاريخ ميسي، والفارق بينهما ليس فارقا بين لاعبين استثنائيين، بل بين زمنين مختلفين، لكل منهما فكرته الخاصة عن البطولة وعن المعجزة وعن علاقة البطل بالنظام الذي يعيش داخله. ظهر مارادونا في زمن كانت فيه كرة القدم تدخل عصرها الاحترافي الكبير، لكن مؤسساتها لم تكن قد بلغت بعد قدرتها الهائلة على إدارة الصورة وصناعة العلامات التجارية. خرج من الهامش وحمل الهامش معه إلى قلب المسرح العالمي، اشتبك مع الرؤساء وهاجم الفيفا وانحاز إلى الفقراء، ثم عاد إلى الملعب ليصبح رغم كل ذلك أسطورة لم تستطع المؤسسة أن تتجاهلها أو تعيد تشكيلها على صورتها.